0: ميلا ومبرد لويجي ما
1: كلنا وين
0: سينكوراجي 13 مينوتو جي فهوش باتن منورنا هافا مطلع يوشا Andro mata roko mata Andro mercato roko mercato Andro shkula roko shkula Mwishu tapa setia

وكفى عمر اللي مدى تنوى متشون وكفى عمر اللي مدى تنوى متشون ولن يرمى يديالو باتشي راملوكو أبانك أي آدم نيبا أبو همشار دي ميالي أبا همالاكا نو ويرا يرقى وهم ويلا ملوكو آيا أهنا ناريوا أو مولا مشار دي ميالي ميمو ولن يرمى يديالو وكفى عمر اللي مدى تنوى متشون وموساتو إنما صوت سنسي آدم نيبا يبا هيو أوتوى مسينة